زيارة صلاة عرض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان، العين والفجيرة اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: اسمعنا وبس.
1: فصل جديد وسيارة جيتور جديدة، ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0% من صيانة مجانية وضمان لمليون كيلومتر. أقساط تبدأ من 966 درهما شهريا. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: اجعل صباحاتك أكثر إلهاماً حيث تجتمع التصاميم الذكية والمساحات الأنيقة والأسعار المناسبة يومياً لتجعل منزلك يعكس شخصيتك بكل روعة مع أيكيا.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان على راديو الرابعة.
1: دايما كسر المفاهيم ودايما بيفاجئنا وبيبهرنا, وهنا بكلمك عن تو اكس ال هوم. وتعالى اقول لك, اول ما بنسمع جمله اثاث فاخر, ايه المرادف ليها في دماغك؟ يعني ايه اللي جه في بالك بالظبط؟ هو ده اسعار مرتفعه. ده بالظبط كمان المفهوم اللي جه يكسره المره دي تو اكس ال هوم, وعمل لكم اثاث جديد فخم وبيعبر عن الفخامه الحقيقيه من الرخام والخشب الصلب, وكمان تصميم ولا اروع. تصميم ولا أروع, ومعمولة علشان تدوم معاك لسنين وبأسعار مدروسة بتناسب ميزانيتك وميزانيتي. في أحلى من كده, في أحلى من كده, وده حلم الناس كتير, وأنا منكم وأولكم أصلا. أحلم كده يبقى بيتي مليان أساس فخم كده, خش الناس تحس إن أنا ده أنا دفعة ده أنا صرف ومكلف, وأنا دفع حسب ميزانيتي. يعني مش بس كده, كمان في خصومات كبيرة جدا بتبدأ من 25% بتوصل لحد 75%, والكلام ده في الحالتين. يعني في أماكن بتعملها مثلا في الفروع بس أونلاين, بس 2X إن هم عاملها في الاتنين في الفروع وكمان أونلاين. هتلاقي تخفيضات الكبيرة جدا دي, ودايما وكعت وحرفية استثنائية وخامات عالية جدا بأسعار في متناول. وتطبق الشروط والأحكام, زورهم في الفروع.

0: تبقى معكن وتبقوا معنا بأي وقت وبأي مكان بالعالم.
1: مطرح واحد بيجمعنا سوا وبيجمع كل شي بدكن ياه من راديو الرابعة.
0: نزلوا هلأ الابليكيشن الخاصة فينا الرابعة 107.8 FM
1: من جوجل بلاي أو أبل ستور حتى نبقى سوا لحظة بلحظة واسمعنا وبس.

0: النهوض من السرير معاناتك اليومية، فقد حان وقت التجديد. اكتشفوا أفضل المراتب الفاخرة، الشراشف، الأغطية وغيرها الكثير لدى هوم بوكس. ليال هنيئة بكل سهولة فقط لدى هوم بوكس.
1: نحن رجعنا،
2: رجعنا و 7-0-8 رقم الكبار اللي بيسمعونا دلوقتي وبتبعتولي عليه الحاجة اللي من نظرك، من وجهة نظرك بتبقى شايف ان هي تستحق انك تدفع فيها فلوس كتير، اللي هي حاجة تستاهل دفع الفلوس وما تشتريهاش الا لو واثق في المكان اللي انت جايبها منه وغالية دفع فيها. عبد الهادي يا غالي، ازيك يا عبد الهادي؟
3: صباح الخير.
2: صباح الخير يا عبد الهادي، علينا وعليك يا رب كل اللي بيسمعونا.
3: امين يا رب العالمين.
2: اخبارك ايه يا عبد الهادي؟ قولي.
3: والله الحمد لله، هنا صلينا وعلى البحر كالعاده.
2: الحمد لله، الجو حلو على البحر دلوقتي، مفيش رطوبه مفيش الكلام ده؟
3: لا يعني الحمد لله، يعني لسه 7 ما في رطوبه
2: لسه. طب خلاص فات 5 دقايق يا عبد الهادي.
3: وبعدين عفوا، هي الفرق بصراحه على البحر يعني انه اللي بيكون يعني بده يسبح وكذا ما بحس، لانه بكون لا بالشرطه.
2: صحيح صحيح. طيب عبد الهادي، ايه الحاجه اللي بتدفع فيها فلوس وشايف ان هي تستاهل دفع فلوس؟
3: الموبايل يعني.
2: الموبايل ما بتشتريش الموبايل غير لو غالي؟
3: لا مش انه غالي، انه يكون اصلي وكده، لانه بصراحه حتى بعدين لما درينا ان الموبايل بالصين يعني مش عارف $10 وقتها بنقول والله احنا بندفع الاف.
2: اي حاجه تقول الو يا. لو $10 تمام.
3: لا والله انا احكي لك، جت فتره ايش حكيت لمراتي وبنتي، جيبوا لي تليفون بس احكي فيه الو. قالوا لا لا يا حبيبي، بنجيب لك موبايل سوشيال ميديا، تستلى في السوشيال ميديا ولا تستلى عين.
2: وانا بحب يا عبد الهادي ان انت بتقعد تصور حاجات وتنزلها ستوريز بصراحه.
3: انا يعني يعني كيف
2: تقعد تعمل حلقات على الواتساب والكلام ده صح؟
3: بس جروب عائلات يعني.
2: حلو.
3: يعني بيني وبين اخواني يعني مش
2: حلو.
3: حتى انه بيقولي مش تنشروا على العالم، بقول لا لا ما تكفوش،
2: لا ده في ده عالضيق كده. حلو يا عبد الهادي، وصباحك زي الفل يا عبد الهادي، واتمنى تتبسط بقعده البحر.
3: الجميع الجمعه مبارك،
2: ويلا قوم بقى عشان خلاص فاضل 3 دقايق على الساعه 7 والرطوبه هتهون عليك.
3: يعطيك الصحه والعافيه.
2: وانت كمان يا عبد الهادي، مع الف سلامه. باي باي، مع السلامه.
0: صباح الخير يا إمارات، مع روان، برعاية دبي الجنوب. الأفكار العظيمة تحتاج مساحة لتنمو. دبي ساوث،
2: دبي الجنوب. بتقولك إنه الشركات العظيمة لا تنمو فحسب بل تحلق عليا، ودبي الجنوب دلوقتي بيدوا طموحك الفرصة إن هما إنك توصل للنجاح من خلال مكاتب مرنة، تراخيص اقتصادية، وكمان إجراء تأسيس سريع. انضم لمجتمع كامل، مجتمع أعمال حيوي بيخلي مستقبلك على المسار الصحيح. رحلتك بتبدأ معاهم في دبي الجنوب، حيث تلتقي الأعمال بالفرص. لتفاصيل أكتر من اللي أنا قلتها تقدروا تزوروا dubaisouth.ae أو تتصلوا على 800 ساوث وعلى 7-0-8. إيه الحاجة اللي بتشتريها غالية وشايف إن هي لأ تستاهل دفع الفلوس؟ فيروز هتغني وراجعين تاني.

0: عذره بالحب مسيرنا يكفي تلوعنا وتهجرنا عذره بالحب
1: برعاية الدجاج الملكي. الساعة الآن 6:00 صباحا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في صباح هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى، ويسعدنا أن نلتقيكم دائما عبر هذا البث المبارك ببركة القرآن العظيم، سائلين العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخوة الإيمان، مستمعين الأحبة في كل مكان، ويتواصل بثنا من بيت المقدس الأرض الطهور، ويشع النور في بث كلام الله العزيز الغفور، ونتواصل معكم عبر موجات إذاعتنا العاملة 96.9 وكذلك 88.4 وأيضا 88.2 FM. إذاعة القرآن الكريم من نابلس، الصوت القريب من القلوب. الصوت القريب من القلوب.

0: برنامج تفسير القرآن الكريم يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن.
2: إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم لكم تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين الحائز على جائزة الملك فيصل الدولية في القرآن وتفسيره. تفسير القرآن الكريم تنويع وتجديد في مناهل التفسير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد الغر الميامين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء ويا أيتها الأخوات الفضليات، أهلا ومرحبا بنا وبكم جميعا ضيوفا على الرحمن. نلتف حول مائدة القرآن الكريم، وهيا إلى مصاحفنا ولنفتح سورة النمل. يقول الله جل وعلا:

وتفقد الطير. نحن نقول فقد الشيء إذا لم يجد. طيب لو ثقلناها وحطينا لها تاء، يعني تاء في أول الكلمة، قلنا تفقد، يبقى فقد ما لقاش الحاجة. طب تفقد أو افتقد، الاثنين يدوا معنى أنه يأمل أنها موجودة غير ضائعة ولكن غائبة عن نظر. يبقى هنا لما أقوله تفقد الطير يعني عمل إيه؟ يلتمس من الغايب، من الحاضر. وقلنا أن من ولي أمر أحد يجب عليه أن يتفقد أمر الرعية كبيرهم وصغيرهم. وسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لو أن الذئب أكل صخلة على شاطئ نهر دجلة لسأل الله عنها عمر. سخلة إيه؟ عنزة صغيرة يعني، ودي بكلة يقول لك ربنا حيسألني عنها. وفي رواية أنه قال لو عثرت دابة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. وما بين العراق والمدينة كما نعلم مسافة كبيرة جدا. فهنا ولي الأمر أو المسؤول يجب أن يتفقد الرعية ليل نهار. الرعية دول بقى يكونوا أولادك، تكون زوجتك، يكون تقلب كده في هواتف أولادك، تفقدهم، اسأل عنهم، شوف مين صحابهم، مين أصدقائهم، بيعشروا مين، بيخلطوا مين، إذا كان ظهر عليهم مال جابوه منين، جاب حاجة هدية جابها منين، من أين لك هذا. هذا التفقد. إذا كنت مسؤولا في هيئة كبرت أو صغرت، اسأل من أصغر عامل إلى أكبر الموظفين متى أتى ومتى انصرف، وقلب دائما في دفاتره وتعقبه. هذه أمانة والله عز وجل سيسألك عنها. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في مال زوجها راعية ومسؤولا عن رعيتها، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتفقد الطير. طيب فقال ما لي لا أرى الهدهد. هي دي بيسموها من المقلوبات التي تفهم في السياق، يعني التقدير في غير القرآن. ما لي الهدهد لم أرى، ما لي الهدهد لم أرى. فهو يقول ما لي لا أرى الهدهد، زي أنا ما أقول لك إيه ما بشوفكش ليه. هو الأصل مش أنا ما بشوفكش، أنت ما بتجيش فبالتالي أنا ما بشوفكش، يبقى المشكلة مش عندي أنا، دي عندك أنت. ما لك لا تأتي حتى أراك، فأنا أقولها ما لي لا أراك، إنما هي التقدير إيه ما لك لا تأتي حتى أراك. طيب وتفقد الطير. والطير بقى اسم جنس كل ما يطير. وقالوا بقى إيه مسألة تفقد الطير فقال ما لي لا أرى؟ مش معنى الهدوء، قال لك إن الطير كان بيبقى فوق سليمان وهو ماشي ويبسط جناحي الطيور كلها، فيقوم يمنع أشعة الشمس، فهو منظمهم كل واحد يقف في مكان، فلقى شعاع صغير كده جه من الناحية اللي مفروض الهدهد يقف فيها فافتقده. مدام الشعاع ده وصل لي، يبقى اللي كان يسد الشعاع ده الهدهد هو فين. وقال ابن عباس، وهذا نقلا عن عبد الله بن سلام وهو من أحبار اليهود، سأله ده ابن عباس يعني اللي سأل عبد الله بن سلام، فقال له كيف افتقد سليمان الهدهد؟ قال لأنه احتاج إلى الماء وكان في فلاة في صحراء، والهدهد أعطاه الله خاصية أنه يرى الماء في بطن الأرض، فقوم حب يعرف الحتة دي فيها مية ولا لا، قال فين الهدهد؟ فكأنه أراد أن يسأل الهدهد عن موضع الماء فما لقاهوش فسأل عليه. ولما ذكرت عن ابن عباس قال بعض من سمعها طب ازاي الهدهد يشوف المية يا ابن عباس؟ كيف يرى الهدهد الماء في باطن الأرض ولا يرى الفخ الذي يضعه له الصبي فيقع فيه؟ قال إذا حضر القدر عمي البصر. لما القدر ينزل يعمى البصر. طيب اسم الهدهد الطير المعروف الملون المزركش الجميل اللي له عرف جميل كده وعنده ريش كده ملون
وسمي هدهد لهدهدة صوته، لأن ليه صوت كمان جميل وليه شكل جميل وليه ريش جميل. طيب، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. وكان بعض العارفين إذا فقد ماله تفقد عمله.